أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 31 يوليو/تموز/2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. دار لرعاية المسنين في محافظة كوماموتو المنكوبة بالزلزال تعاني من نقص في المستلزمات. ارتفاع حاد لسعر الين الياباني وتكهنات بتدخل في السوق. اليابان تجري أول اختبار إطلاق نار بحي بصاروخ توماهوك من مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. قالت دار لرعاية المسنين في محافظة كوماموتو جنوب غرب اليابان إنها تعاني من نقص في الحفاضات وغيرها من المستلزمات في أعقاب الزلزال الكبير الذي ضرب المنطقة يوم الثلاثاء، ولم يصب أحد بأذى في المنشأة بمدينة أوكي عندما ضرب زلزال بلغت شدته القصوى 7 درجات على مقياس الزلازل الياباني. ومنذ ذلك الحين يقضي حوالي 60 من نزلاء المنشأة وقتهم معا في قاعة لا يوجد فيها خطر من سقوط أشياء عليهم، ويعتمد المرفق الآن على المخزونات وعربة إمداد لمياه الشرب، حيث لا تزال مياه الصنبور مقطوعة، وقد جعل الزلزال مياه الآبار موحلة. وأبلغ مورد للحفاضات ولفافات الحمام في المنشأة يوم الخميس أنه اضطر إلى إيقاف عمليات التسليم بسبب الزلزال، وتقول المنشأة إن مخزونها من الحفاضات قد ينفد بحلول يوم السبت. واستقبلت المنشأة حوالي 30 نازحا جراء الزلزال بموجب اتفاق مع المدينة، لكنها لم تتلق بعد إمدادات الإغاثة من قبل السلطات المحلية. وقالت نائبة مدير المنشأة ياماشيتا ماسومي إن الموظفين يكافحون للحفاظ على الظروف الصحية المناسبة، لأنهم لا يستطيعون غسل الملابس أو السماح للمستخدمين بالاستحمام في ظل نقص الإمدادات. قالت عاملة في مركز تجاري تضرر بشدة جراء انفجار أعقب زلزالا كبيرا في محافظة كوماموتو اليابانية إن الانفجار وقع بعد حوالي 2 دقيقة من خروجها من المبنى، وضرب الزلزال بقوة 7 درجات وعشر الدرجة على مقياس ريختر المحافظة الواقعة جنوب غربي البلاد قبيل الساعة 4:30 مساء يوم الثلاثاء. وقالت عاملة أحد متاجر مركز التسوق إيون مول كوماموتو وهي في 20s من عمرها إن موظفي المركز قاموا بإجلاء الزبائن عقب الزلزال، وقالت إن أشخاصا تعتقد أنهم موظفو الشركة المشغلة لمركز التسوق حثوا الزبائن في حوالي 5:15 مساء على البقاء في الخارج أو العودة إلى منازلهم. وقالت العاملة إنه سمح لموظفي المتاجر بتشكيل مجموعات من زملاء في متاجرهم والعودة إلى المبنى لأخذ مفاتيح منازلهم وسياراتهم. وقالت إنها عادت إلى متجرها في الطابق الثاني برفقة 6 أشخاص في حوالي 5:45 مساء، وتظهر صورة التقطتها داخل المركز التجاري في ذلك الوقت أرضية مغمورة بمياه نظام إطفاء الحرائق. وقالت العاملة إنها غادرت المبنى من مخرج مركزي بالجهة الشمالية، وبعد 2 دقيقة تقريبا سمعت صوتا يشبه رجفة الأرض ورأت ما بدا أنه رماد يتطاير نحوها. وقالت إنها ركضت على الفور لكنها كانت مغطاة بغبار أبيض من رأسها إلى قدميها، ولم تصب هي ولا العمال الذين كانوا معها بأذى. وأشارت العاملة إلى أنها لم تشم رائحة غاز، وأضافت أنها لا تعتقد أنها سمعت إنذار تسرب الغاز، لكنها تتذكر أن نظام رش مياه إطفاء الحرائق كان يعمل. أعربت الحكومة الأمريكية عن تعاطفها مع المتضررين من الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو اليابانية، فقد صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم الأربعاء، صرح بأن واشنطن تتابع عن كثب الوضع على الأرض في كوماموتو. وقال المتحدث إن المسؤولين الأمريكيين على اتصال بالحكومة اليابانية
وإنهم مستعدون للاستجابة. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة لم تتلقى أي طلبات للمساعدة من اليابان. ارتفع سعر الين الياباني مقابل الدولار في تداولات نيويورك يوم الخميس، ووصل إلى ما فوق مستوى 157 لوقت وجيز، وتتزايد التكهنات بأن السلطات اليابانية تدخلت في السوق، وقد ارتفع سعر الين ارتفاعا حادا بنحو 5 ينات، ووصلت العملة إلى أقوى مستوى لها منذ حوالي 2.5 شهر. وكان الدولار قد ارتفع في الأسابيع الأخيرة نتيجة ارتفاع المؤشر الأمريكي لأسعار العقود الآجلة للنفط الخام بسبب التوترات مع إيران، كما تلقى دفعة إضافية من توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. يذكر أن السلطات اليابانية وبنك اليابان المركزي تدخل في السوق خلال شهري أبريل نيسان ومايو أيار، وأنفق أكثر من 11 تريليون ين لشراء العملة اليابانية وبيع الدولار. يحث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الحلفاء على تزويد بلاده بمزيد من صواريخ الدفاع الجوي لصد الهجمات الروسية، وقد جدد طلبه هذا بعد أن شنت موسكو غارات جوية مكثفة على أوكرانيا ليلا باستخدام صواريخ باليستية قوية. وقال زيلينسكي يوم الخميس إن روسيا استخدمت أكثر من 70 صاروخا وأكثر من 280 طائرة مسيرة هجومية، وأضاف أن غارة جوية في منطقة دينيبرو أسفرت عن مقتل 3 أطفال ووالديهم، بينما تم انتشال طفلين آخرين على قيد الحياة من تحت الأنقاض. وأعلنت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية عن مقتل شخص واحد في العاصمة كييف وإصابة 30 شخصا في منطقة ليفيف الغربية. وقال زيلينسكي إن التأخر في تسليم الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية يؤدي إلى هذا النوع من الدمار ويتسبب في وقوع خسائر بشرية. وبحسب ما ورد فقد طلب من الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا 300 صاروخ اعتراضي للدفاع الجوي من طراز باتريوت. أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن إحدى مدمراتها أجرت أول اختبار إطلاق حي لصاروخ توماهوك كروز، ويأتي هذا الحدث في إطار مساعي طوكيو لتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل سريع. وقالت الوزارة إن الاختبار الذي أكد قدرة المدمرة تشو كاي التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية على إطلاق صواريخ توماهوك جرى في المحيط الهادئ يوم الأربعاء بتوقيت اليابان. واكتسبت السفينة المجهزة بنظام إيجس القدرة على إطلاق الصواريخ توماهوك بحلول شهر مارس آذار، ومن المقرر أن تعود إلى ميناء ساسيبو جنوب غرب اليابان تقريبا بحلول شهر سبتمبر أيلول. وأعلنت الوزارة أن صواريخ توماهوك أمريكية الصنع تشكل جانبا من قدرات اليابان على الردع. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: みなさん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة، واليوم نقدم لكم الدرس 22
0: ونتعلم كيفية دعوة الآخرين لفعل شيء ما.

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في رحلة إلى هوكايدو مع المصورة الصينية ميا وصديقهما كايتو، وقد حضروا جميعاً إلى موقع إقامة مهرجان الثلوج في مدينة سابورو. وأمامهم الآن قصر كبير مبني بالثلج، محاط بعدد كبير من السياح.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 22.
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
1: إليكم المعاني.
0: تقف ميا مذهولة أمام قصر الثلج وتقول لتام:
2: سغوي،
1: مدهش.
2: تام، ميته ميته،
1: انظري يا تام.
0: تام أيضا تندهش وتقول:
2: آه، أوكي دس نه.
1: واو، إنه كبير.
2: هاشيمتا ميناشتا.
1: لأول مرة أرى شيئا كهذا.
0: كايتو يتأمل في القصر الثلجي الشامخ ويقول:
3: دو ياتي تسكتان دارو.
1: يا ترى كيف صنعوه؟
0: وتام تعلق قائلة:
2: كيري ديس نه،
1: إنه جميل.
2: مينا دي شاشين أو توري ماشو.
1: دعونا نلتقط صورة كلنا معا.
0: وميا توافق:
2: إيه،
1: فكرة جيدة. مهرجان الثلوج في سابورو يقام كل عام في فبراير شباط تقريبا، ويعرض فيه نحو 200 تمثال مصنوع من الثلوج والجليد، ومن بينها تماثيل عملاقة يزيد طولها عن 15 مترا.
0: لابد أن صنع تمثال ثلجي عملاق عمل شاق.
1: نعم، إنهم يبنون صقالات ويستخدمون الرافعات لوضع الثلوج فوق بعضها، ويتم نحت هذا التراكم الثلجي، ثم يضفون اللمسات الأخيرة الدقيقة، والعملية بأكملها تستغرق عدة شهور. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي: دعونا نلتقط صورة معاً.
2: 写真を撮りましょう.
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بفعل ما معا.
4: 写真
1: هي الصورة الفوتوغرافية.
4: 写真を撮りましょう.
1: يعني لنلتقط صورة معا. النقطة المهمة في هذه العبارة هي أننا عند دعوة شخص آخر للقيام بفعل ما معا نأتي بصيغة مس من الفعل، ونحول الجزء
4: مس
1: إلى
4: ماشو.
1: يلتقط صورة يعني
4: 写真を撮る،
1: والفعل
4: 撮る
1: صيغة مس منه هي
4: 撮ります،
1: وتحولت إلى
4: 撮りましょう.
0: استمعوا ورددوا:
4: 写真を撮りましょう.
1: دعونا نستمع إلى مثال لحوار يدور أمام متجر، حيث تدعو امرأة صديقتها للدخول. إليكم المعاني.
0: دعينا ندخل هذا المتجر.
1: يعني هذا المتجر، وما جاء بعده ني هو حرف مساعد يعادل حرف الجر في أو إلى حسب السياق، وهو مطلوب عند استخدام الفعل
4: هايرو
1: لتوضيح المكان الذي سيتم الدخول فيه. صيغة مس من الفعل
4: هايرو
1: هي
4: هايريماس،
1: وتحولت إلى
4: هايريماشو.
2: إيですね،
0: فكرة جيدة.
1: وهكذا عبرت الأخرى عن موافقتها على الاقتراح.
4: إي
1: يعني جيد.
4: دس
1: هو ما يختم الجملة المثبتة بشكل مهذب، وما جاء بعده
4: ن
1: يضاف في آخر الجملة إما للتعبير عن التجاوب والموافقة أو حث الآخر على الموافقة في الرأي.
0: استمعوا ورددوا:
4: 入りましょう. この店に入りましょう.
1: والآن جربوا بأنفسكم أن تدعوا شخصاً آخر للقيام بشيء. قولوا: تعالوا نذهب إلى برج الساعة، وهو من المقاصد السياحية المحبوبة في هوكايدو. برج الساعة هو
4: 時計台.
1: صيغة مس من الفعل يذهب
4: 行く
1: هي
4: 行きます.
1: ماذا تقولون؟
3: 時計台に行きましょう.
1: أنتم الآن مرهقون بعد المشي مسافة كبيرة وتريدون دعوة الآخرين للاستراحة قليلاً. قليلاً يعني
4: ちょっと. ちょっと.
1: الفعل يستريح هو
4: يسم
1: وصيغة مس منه هي
4: يسميます. يسميます.
3: ちょっと يسميましょう. ちょっと休みましょう.
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة يكون مفيدا أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي
2: すごい.
4: すごい.
1: يعني مدهش، وهو تعبير نستخدمه للتعبير عن الدهشة أو الإعجاب الشديدين. استمعوا ورددوا.
4: すごい.
1: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: すごい. تام، 見て見て.
5: آه大きいですね. 初めて見ました.
3: どうやって作ったんだろう.
5: 綺麗ですね. みんなで 写真を撮りましょう.
2: いいね.
4: ミーヤーのトラベルガイド。
0: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي، وموضوع اليوم هو هوكايدو، إحدى أشهر الوجهات السياحية في اليابان.
1: تقع هوكايدو في أقصى شمال اليابان، وتزخر بالسهول الشاسعة والأراضي الرطبة والبحيرات الصافية المحاطة بالضباب والعيون الساخنة الطبيعية، وتجذب عددا كبيرا من السياح الذين يتوقون لرؤية المناظر الطبيعية الخلابة. وليس بها موسم مطير، ويتصف صيفها بانخفاض درجات الحرارة نسبيا، ما يجعلها مقصدا جذابا للسياح.
0: ما هي أشهر المعالم السياحية هناك؟
1: حقل اللافندر في فورانو مثلاً في يوليو تموز يغطى تل شاسع كاملاً باللون الأرجواني لزهور اللافندر.
0: لابد أنه منظر جميل.
1: وتزخر منطقة شيريتوكو المدرجة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي الطبيعي بما لا حصر له من الحيوانات البرية المتنوعة مثل السنجاب والثعالب والتي تعيش في مواطنها الطبيعية. وهناك جولات بالسفن تتيح لو أسعفكم الحظ فرصة رؤية الحيتان والدببة الكبيرة.
0: وماذا عن الشتاء؟
1: تتساقط الثلوج بكثرة على هوكايدو شتاء وتهبط درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ولكن هناك مهرجان الثلوج وكذلك أماكن الاستمتاع بالرياضات الشتوية مثل التزحلق على الثلوج. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة ستزور تام مقهى غير معتاد في طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 31 من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذا

وغيرها من المستلزمات في أعقاب الزلزال الكبير الذي ضرب المنطقة يوم الثلاثاء، ولم يصب أحد بأذى في المنشأة بمدينة أوكي عندما ضرب زلزال بلغت شدته القصوى 7 درجات على مقياس الزلازل الياباني. ومنذ ذلك الحين يقضي حوالي 60 من نزلاء المنشأة وقتهم معا في قاعة لا يوجد فيها خطر من سقوط أشياء عليهم، ويعتمد المرفق الآن على المخزونات وعربة إمداد لمياه الشرب، حيث لا تزال مياه الصنبور مقطوعة، وقد جعل الزلزال مياه الآبار موحلة. وأبلغ مورد للحفاظات ولفافات الحمام في المنشأة يوم الخميس أنه اضطر إلى إيقاف عمليات التسليم بسبب الزلزال، وتقول المنشأة إن مخزونها من الحفاظات قد ينفد بحلول يوم السبت. واستقبلت المنشأة حوالي 30 نازحا جراء الزلزال بموجب اتفاق مع المدينة، لكنها لم تتلق بعد إمدادات الإغاثة من قبل السلطات المحلية. وقالت نائبة مدير المنشأة ياماشيتا ماسومي إن الموظفين يكافحون للحفاظ على الظروف الصحية المناسبة، لأنهم لا يستطيعون غسل الملابس أو السماح للمستخدمين بالاستحمام في ظل نقص الإمدادات. قالت عاملة في مركز تجاري تضرر بشدة جراء انفجار أعقب زلزالا كبيرا في محافظة كوماموتو اليابانية إن الانفجار وقع بعد حوالي 2 دقيقة من خروجها من المبنى، وضرب الزلزال بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر المحافظة الواقعة جنوب غربي البلاد قبيل الساعة 4:30 مساء يوم الثلاثاء. وقالت عاملة أحد متاجر مركز التسوق إيون مول كوماموتو وهي في 20s من عمرها إن موظفي المركز قاموا بإجلاء الزبائن عقب الزلزال، وقالت إن أشخاصا تعتقد أنهم موظفو الشركة المشغلة لمركز التسوق حثوا الزبائن في حوالي 5:15 مساء على البقاء في الخارج أو العودة إلى منازلهم. وقالت العاملة إنه سمح لموظفي المتاجر بتشكيل مجموعات من زملاء في متاجرهم والعودة إلى المبنى لأخذ مفاتيح منازلهم وسياراتهم. وقالت إنها عادت إلى متجرها في الطابق الثاني برفقة 6 أشخاص في حوالي 5:45 مساء، وتظهر صورة التقطتها داخل المركز التجاري في ذلك الوقت أرضية مغمورة بمياه نظام إطفاء الحرائق. وقالت العاملة إنها غادرت المبنى من مخرج مركزي بالجهة الشمالية، وبعد 2 دقيقة تقريبا سمعت صوتا يشبه رجفة الأرض ورأت ما بدا أنه رماد يتطاير نحوها. وقالت إنها ركضت على الفور لكنها كانت مغطاة بغبار أبيض من رأسها إلى قدميها، ولم تصب هي ولا العمال الذين كانوا معها بأذى. وأشارت العاملة إلى أنها لم تشم رائحة غاز، وأضافت أنها لا تعتقد أنها سمعت إنذار تسرب الغاز، لكنها تتذكر أن نظام رش مياه إطفاء الحرائق كان يعمل. أعربت الحكومة الأمريكية عن تعاطفها مع المتضررين من الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو اليابانية، فقد صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم الأربعاء، صرح بأن واشنطن تتابع عن كثب الوضع على الأرض في كوماموتو. وقال المتحدث إن المسؤولين الأمريكيين على اتصال بالحكومة اليابانية وإنهم مستعدون للاستجابة. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة لم تتلقى أي طلبات للمساعدة من اليابان. ارتفع سعر الين الياباني مقابل الدولار في تداولات نيويورك يوم الخميس ووصل إلى ما فوق مستوى 157 لوقت وجيز، وتتزايد التكهنات بأن السلطات اليابانية تدخلت في السوق. وقد ارتفع سعر الين ارتفاعا حادا بنحو 5 ينات ووصلت العملة إلى أقوى مستوى لها منذ حوالي 2.5 شهر. وكان الدولار قد ارتفع في الأسابيع الأخيرة نتيجة ارتفاع المؤشر الأمريكي لأسعار العقود الآجلة للنفط الخام بسبب التوترات مع إيران، كما تلقى دفعة إضافية من توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
يذكر أن السلطات اليابانية وبنك اليابان المركزي

الفرنسي تدخل في السوق خلال شهري أبريل نيسان ومايو أيار، وأنفق أكثر من 11 تريليون ين لشراء العملة اليابانية وبيع الدولار. يحث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الحلفاء على تزويد بلاده بمزيد من صواريخ الدفاع الجوي لصد الهجمات الروسية، وقد جدد طلبه هذا بعد أن شنت موسكو غارات جوية مكثفة على أوكرانيا ليلا باستخدام صواريخ باليستية قوية. وقال زيلينسكي يوم الخميس إن روسيا استخدمت أكثر من 70 صاروخا وأكثر من 280 طائرة مسيرة هجومية، وأضاف أن غارة جوية في منطقة دينيبرو أسفرت عن مقتل 3 أطفال ووالديهم، بينما تم انتشال طفلين آخرين على قيد الحياة من تحت الأنقاض. وأعلنت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية عن مقتل شخص واحد في العاصمة كييف وإصابة 30 شخصا في منطقة ليفيف الغربية. وقال زيلينسكي إن التأخر في تسليم الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية يؤدي إلى هذا النوع من الدمار ويتسبب في وقوع خسائر بشرية. وبحسب ما ورد فقد طلب من الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا ب 300 صاروخ اعتراضي للدفاع الجوي من طراز باتريوت. أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن إحدى مدمراتها أجرت أول اختبار إطلاق حي لصاروخ توماهوك كروز، ويأتي هذا الحدث في إطار مساعي طوكيو لتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل سريع. وقالت الوزارة إن الاختبار الذي أكد قدرة المدمرة تشوكاي التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية على إطلاق صواريخ توماهوك جرى في المحيط الهادئ يوم الأربعاء بتوقيت اليابان. واكتسبت السفينة المجهزة بنظام إيجيس القدرة على إطلاق الصواريخ توماهوك بحلول شهر مارس آذار، ومن المقرر أن تعود إلى ميناء ساسيبو جنوب غرب اليابان تقريبا بحلول شهر سبتمبر أيلول. وأعلنت الوزارة أن صواريخ توماهوك أمريكية الصنع تشكل جانبا من قدرات اليابان على الردع. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 31 من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. دار لرعاية المسنين في محافظة كوماموتو المنكوبة بالزلزال تعاني من نقص في المستلزمات. ارتفاع حاد لسعر الين الياباني وتكهنات بتدخل في السوق. اليابان تجري أول اختبار إطلاق نار بحي بصاروخ توماهوك من مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. قالت دار لرعاية المسنين في محافظة كوماموتو جنوب غرب اليابان إنها تعاني من نقص في الحفاضات وغيرها من المستلزمات في أعقاب الزلزال الكبير الذي ضرب المنطقة يوم الثلاثاء، ولم يصب أحد بأذى في المنشأة بمدينة أوكي عندما ضرب زلزال بلغت شدته القصوى 7 درجات على مقياس الزلازل الياباني. ومنذ ذلك الحين يقضي حوالي 60 من نزلاء المنشأة وقتهم معا في قاعة

يوجد فيها خطر من سقوط أشياء عليهم. ويعتمد المرفق الآن على المخزونات وعربة إمداد لمياه الشرب، حيث لا تزال مياه الصنبور مقطوعة، وقد جعل الزلزال مياه الآبار موحلة. وأبلغ مورد للحفاضات ولفافات الحمام في المنشأة يوم الخميس أنه اضطر إلى إيقاف عمليات التسليم بسبب الزلزال، وتقول المنشأة إن مخزونها من الحفاضات قد ينفد بحلول يوم السبت. واستقبلت المنشأة حوالي 30 نازحاً جراء الزلزال بموجب اتفاق مع المدينة، لكنها لم تتلق بعد إمدادات الإغاثة من قبل السلطات المحلية. وقالت نائبة مدير المنشأة ياماشيتا ماسومي إن الموظفين يكافحون للحفاظ على الظروف الصحية المناسبة، لأنهم لا يستطيعون غسل الملابس أو السماح للمستخدمين بالاستحمام في ظل نقص الإمدادات. قالت عاملة في مركز تجاري تضرر بشدة جراء انفجار أعقب زلزالا كبيرا في محافظة كوماموتو اليابانية إن الانفجار وقع بعد حوالي دقيقتين من خروجها من المبنى، وضرب الزلزال بقوة 7 درجات وعشر الدرجة على مقياس ريختر المحافظة الواقعة جنوب غربي البلاد قبيل الساعة 4:30 مساء يوم الثلاثاء. وقالت عاملة أحد متاجر مركز التسوق إيون مول كوماموتو وهي في العشرينات من عمرها إن موظفي المركز قاموا بإجلاء الزبائن عقب الزلزال. وقالت إن أشخاصا تعتقد أنهم موظفو الشركة المشغلة لمركز التسوق حثوا الزبائن في حوالي 5:15 مساء على البقاء في الخارج أو العودة إلى منازلهم. وقالت العاملة إنه سمح لموظفي المتاجر بتشكيل مجموعات من زملاء في متاجرهم والعودة إلى المبنى لأخذ مفاتيح منازلهم وسياراتهم. وقالت إنها عادت إلى متجرها في الطابق الثاني برفقة 6 أشخاص في حوالي 5:35 مساء. وتظهر صورة التقطتها داخل المركز التجاري في ذلك الوقت أرضية مغمورة بمياه نظام إطفاء الحرائق. وقالت العاملة إنها غادرت المبنى من مخرج مركزي بالجهة الشمالية، وبعد دقيقتين تقريبا سمعت صوتا يشبه رجفة الأرض ورأت ما بدا أنه رماد يتطاير نحوها. وقالت إنها ركضت على الفور لكنها كانت مغطاة بغبار أبيض من رأسها إلى قدميها، ولم تصب هي ولا العمال الذين كانوا معها بأذى. وأشارت العاملة إلى أنها لم تشم رائحة غاز، وأضافت أنها لا تعتقد أنها سمعت إنذار تسرب الغاز، لكنها تتذكر أن نظام رش مياه إطفاء الحرائق كان يعمل. أعربت الحكومة الأمريكية عن تعاطفها مع المتضررين من الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو اليابانية، فقد صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم الأربعاء، صرح بأن واشنطن تتابع عن كثب الوضع على الأرض في كوماموتو. وقال المتحدث إن المسؤولين الأمريكيين على اتصال بالحكومة اليابانية وإنهم مستعدون للاستجابة. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة لم تتلقى أي طلبات للمساعدة من اليابان. ارتفع سعر الين الياباني مقابل الدولار في تداولات نيويورك يوم الخميس ووصل إلى ما فوق مستوى 157 لوقت وجيز. وتتزايد التكهنات بأن السلطات اليابانية تدخلت في السوق، وقد ارتفع سعر الين ارتفاعا حادا بنحو 5 ينات، ووصلت العملة إلى أقوى مستوى لها منذ حوالي 2.5 شهر. وكان الدولار قد ارتفع في الأسابيع الأخيرة نتيجة ارتفاع المؤشر الأمريكي لأسعار العقود الآجلة للنفط الخام بسبب التوترات مع إيران، كما تلقى دفعة إضافية من توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. يذكر أن السلطات اليابانية وبنك اليابان المركزي تدخل في السوق خلال 2 أبريل/نيسان ومايو/أيار، وأنفق أكثر من 11 تريليون ين لشراء العملة اليابانية وبيع الدولار.

يحث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الحلفاء على تزويد بلاده بمزيد من صواريخ الدفاع الجوي لصد الهجمات الروسية، وقد جدد طلبه هذا بعد أن شنت موسكو غارات جوية مكثفة على أوكرانيا ليلاً باستخدام صواريخ باليستية قوية. وقال زيلينسكي يوم الخميس إن روسيا استخدمت أكثر من 70 صاروخاً وأكثر من 280 طائرة مسيرة هجومية، وأضاف أن غارة جوية في منطقة دينيبرو أسفرت عن مقتل 3 أطفال ووالديهم، بينما تم انتشال طفلين آخرين على قيد الحياة من تحت الأنقاض. وأعلنت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية عن مقتل شخص واحد في العاصمة كييف وإصابة 30 شخصاً في منطقة ليفيف الغربية. وقال زيلينسكي إن التأخر في تسليم الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية يؤدي إلى هذا النوع من الدمار ويتسبب في وقوع خسائر بشرية. وبحسب ما ورد فقد طلب من الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا ب 300 صاروخ اعتراضي للدفاع الجوي من طراز باتريوت. أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن إحدى مدمراتها أجرت أول اختبار إطلاق حي لصاروخ توماهوك كروز، ويأتي هذا الحدث في إطار مساعي طوكيو لتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل سريع. وقالت الوزارة إن الاختبار الذي أكد قدرة المدمرة تشوكاي التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية على إطلاق صواريخ توماهوك جرى في المحيط الهادئ يوم الأربعاء بتوقيت اليابان. واكتسبت السفينة المجهزة بنظام إيجس القدرة على إطلاق الصواريخ توماهوك بحلول شهر مارس آذار، ومن المقرر أن تعود إلى ميناء ساسيبو جنوب غرب اليابان تقريبا بحلول شهر سبتمبر أيلول. وأعلنت الوزارة أن صواريخ توماهوك أمريكية الصنع تشكل جانبا من قدرات اليابان على الردع. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. واليوم نقدم لكم الدرس 22
0: ونتعلم كيفية دعوة الآخرين لفعل شيء ما.

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في رحلة إلى هوكايدو مع المصورة الصينية ميا وصديقهما كايتو، وقد حضروا جميعاً إلى موقع إقامة مهرجان الثلوج في مدينة سابورو. وأمامهم الآن قصر كبير مبني بالثلج، محاط بعدد كبير من السياح.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 22.
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
1: إليكم المعاني.
0: تقف ميا مذهولة أمام قصر الثلج وتقول لتام:
2: سغوي،
1: مدهش.
2: تام، ميتا ميتا،
1: انظري يا تام.
0: تام أيضا تندهش وتقول:
2: آه، أوكي دسني.
1: واو، إنه كبير.
2: هجمت ميماشتا.
1: لأول مرة أرى شيئا كهذا.
0: كايتو يتأمل في القصر الثلجي الشامخ ويقول:
3: دو ياتتسكتان دارو.
1: يا ترى كيف صنعوه؟
0: وتام تعلق قائلة:
2: كيري دسني.
1: إنه جميل. دعونا نلتقط صورة كلنا معا.
0: وميا توافق:
2: إينه،
1: فكرة جيدة. مهرجان الثلوج في سابورو يقام كل عام في فبراير شباط تقريبا، ويعرض فيه نحو 200 تمثال

0: آل مصنوع من الثلوج والجليد، ومن بينها تماثيل عملاقة يزيد طولها عن 15 متراً.
1: لابد أن صنع تمثال ثلجي عملاق عمل شاق.
0: نعم، إنهم يبنون صقالات ويستخدمون الرافعات لوضع الثلوج فوق بعضها، ويتم نحت هذا التراكم الثلجي، ثم يضفون اللمسات الأخيرة الدقيقة، والعملية بأكملها تستغرق عدة شهور. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي: دعونا نلتقط صورة معاً.
2: 写真を撮りましょう.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة، سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بفعل ما معا.
3: 写真
0: هي الصورة الفوتوغرافية.
3: 写真を撮りましょう.
0: يعني لنلتقط صورة معا. النقطة المهمة في هذه العبارة هي أننا عند دعوة شخص آخر للقيام بفعل ما معا، نأتي بصيغة مس من الفعل ونحول الجزء
3: مس
0: إلى
3: ماشو.
0: يلتقط صورة يعني
3: 写真を撮る،
0: والفعل
3: 撮る
0: صيغة مس منه هي
3: 撮ります
0: وتحولت إلى
3: 撮りましょう.
1: استمعوا ورددوا:
3: 写真を撮りましょう.
0: دعونا نستمع إلى مثال لحوار يدور أمام متجر، حيث تدعو امرأة صديقتها للدخول. إليكم المعاني.
1: دعينا ندخل هذا المتجر.
0: يعني هذا المتجر، وما جاء بعده ني هو حرف مساعد يعادل حرف الجر في أو إلى حسب السياق، وهو مطلوب عند استخدام الفعل
3: هايرو
0: لتوضيح المكان الذي سيتم الدخول فيه. صيغة مس من الفعل
3: هايرو
0: هي
3: هايريماس
0: وتحولت إلى
3: هايريماشو.
2: إيですね.
1: فكرة جيدة.
0: وهكذا عبرت الأخرى عن موافقتها على الاقتراح.
3: إي
0: يعني جيد.
3: دس
0: هو ما يختم الجملة المثبتة بشكل مهذب، وما جاء بعده
3: ن
0: يضاف في آخر الجملة إما للتعبير عن التجاوب والموافقة أو حث الآخر على الموافقة في الرأي.
1: استمعوا ورددوا:
3: 入りましょう. この店に入りましょう.
0: والآن جربوا بأنفسكم أن تدعوا شخصاً آخر للقيام بشيء. قولوا: تعالوا نذهب إلى برج الساعة، وهو من المقاصد السياحية المحبوبة في هوكايدو. برج الساعة هو
3: توكيداي. توكيداي
0: صيغة مس من الفعل يذهب
3: إيكو
0: هي
3: إيكيماس. إيكيماس.
0: ماذا تقولون؟
4: 時計台に行きましょう。時計台に行きましょう.
0: أنتم الآن مرهقون بعد المشي مسافة كبيرة، وتريدون دعوة الآخرين للاستراحة قليلاً. قليلاً يعني
3: ちょっと. ちょっと.
0: الفعل يستريح هو
3: يسمو،
0: وصيغة مس منه هي
3: يسميماس.
4: ちょっと休みましょう。ちょっと休みましょう。
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة يكون مفيدا أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي
2: すごい.
3: すごい
0: يعني مدهش، وهو تعبير نستخدمه للتعبير عن الدهشة أو الإعجاب الشديدين.
1: استمعوا ورددوا:
3: すごい.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: すごい. تام، ميتة ميتة. آه، 大きいですね. 初めて見ました。
4: どうやって作ったんだろう。
5: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
2: いいね。
3: ミーヤーのトラベルガイド。
1: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي، وموضوع اليوم هو هوكايدو، إحدى أشهر الوجهات السياحية في اليابان.
0: تقع هوكايدو في أقصى شمال اليابان، وتزخر بالسهول الشاسعة والأراضي الرطبة والبحيرات الصافية المحاطة بالضباب والعيون الساخنة الطبيعية، وتجذب عددا كبيرا من السياح الذين يتوقون لرؤية المناظر الطبيعية الخلابة. وليس بها موسم مطير، ويتصف صيفها بانخفاض درجات الحرارة نسبيا، ما يجعلها مقصدا جذابا للسياح.
1: ما هي أشهر المعالم السياحية هناك؟
0: حقل اللافندر في فورانو مثلاً في يوليو تموز يغطى تل شاسع كاملاً باللون الأرجواني لزهور اللافندر.
1: لابد أنه منظر جميل.
0: وتزخر منطقة شيريتوكو المدرجة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي الطبيعي بما لا حصر له من الحيوانات البرية المتنوعة مثل السنجاب والثعالب والتي تعيش في مواطنها الطبيعية. وهناك جولات بالسفن تتيح لو أسعفكم الحظ فرصة رؤية الحيتان والدببة الكبيرة.
1: وماذا عن الشتاء؟
0: تتساقط الثلوج بكثرة على هوكايدو شتاءً وتهبط درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ولكن هناك مهرجان الثلوج وكذلك أماكن الاستمتاع بالرياضات الشتوية مثل التزحلق على الثلوج. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة ستزور تام مقهى غير معتاد في طوكيو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 31 من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. دار لرعاية المسنين في محافظة كوماموتو المنكوبة بالزلزال تعاني من نقص في المستلزمات. ارتفاع حاد لسعر الين الياباني وتكهنات بتدخل في السوق. اليابان تجري أول اختبار إطلاق نار بحي بصاروخ توماهوك من مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. قالت دار لرعاية المسنين في محافظة كوماموتو جنوب غرب اليابان إنها تعاني من نقص في الحفاضات وغيرها من المستلزمات في أعقاب الزلزال الكبير الذي ضرب المنطقة يوم الثلاثاء، ولم يصب أحد بأذى في المنشأة بمدينة أوكي عندما ضرب زلزال بلغت شدته القصوى 7 درجات على مقياس الزلازل الياباني. ومنذ ذلك الحين يقضي حوالي 60 من نزلاء المنشأة وقتهم معا في قاعة لا يوجد فيها خطر من سقوط أشياء عليهم، ويعتمد المرفق الآن على المخزونات وعربة إمداد لمياه الشرب، حيث لا تزال مياه الصنبور مقطوعة، وقد جعل الزلزال مياه الآبار موحلة. وأبلغ مورد للحفاضات ولفافات الحمام في المنشأة يوم الخميس أنه اضطر إلى إيقاف عمليات التسليم بسبب الزلزال، وتقول المنشأة إن مخزونها من الحفاضات قد ينفد بحلول يوم السبت. واستقبلت المنشأة حوالي 30 نازحا جراء الزلزال بموجب اتفاق مع المدينة، لكنها لم تتلق بعد إمدادات الإغاثة من قبل السلطات المحلية. وقالت نائبة مدير المنشأة ياماشيتا ماسومي إن الموظفين يكافحون للحفاظ على الظروف الصحية المناسبة، لأنهم لا يستطيعون غسل الملابس أو السماح للمستخدمين بالاستحمام في ظل نقص الإمدادات. قالت عاملة في مركز تجاري تضرر بشدة جراء انفجار أعقب زلزالا كبيرا في محافظة كوماموتو اليابانية إن الانفجار وقع بعد حوالي 2 دقيقة من خروجها من المبنى، وضرب الزلزال بقوة 7 درجات وعشر الدرجة على مقياس ريختر المحافظة الواقعة جنوب غربي البلاد قبيل الساعة 4:30 مساء يوم الثلاثاء. وقالت عاملة أحد متاجر مركز التسوق إيون مول كوماموتو وهي في 20s من عمرها إن موظفي المركز قاموا بإجلاء الزبائن عقب الزلزال، وقالت إن أشخاصا تعتقد أنهم موظفو الشركة المشغلة لمركز التسوق حثوا الزبائن في حوالي 5:15 مساء على البقاء في الخارج أو العودة إلى منازلهم. وقالت العاملة إنه سمح لموظفي المتاجر بتشكيل مجموعات من زملاء في متاجرهم والعودة إلى المبنى لأخذ مفاتيح منازلهم وسياراتهم. وقالت إنها عادت إلى متجرها في الطابق الثاني برفقة 6 أشخاص في حوالي 5:45 مساء، وتظهر صورة التقطتها داخل المركز التجاري في ذلك الوقت أرضية مغمورة بمياه نظام إطفاء الحرائق. وقالت العاملة إنها غادرت المبنى من مخرج مركزي بالجهة الشمالية، وبعد 2 دقيقة تقريبا سمعت صوتا يشبه رجفة الأرض ورأت ما بدا أنه رماد يتطاير نحوها. وقالت إنها ركضت على الفور لكنها كانت مغطاة بغبار أبيض من رأسها إلى قدميها، ولم تصب هي ولا العمال الذين كانوا معها بأذى. وأشارت العاملة إلى أنها لم تشم رائحة غاز، وأضافت أنها لا تعتقد أنها سمعت إنذار تسرب الغاز، لكنها تتذكر أن نظام رش مياه إطفاء الحرائق كان يعمل.

أعربت الحكومة الأمريكية عن تعاطفها مع المتضررين من الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو اليابانية، فقد صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم الأربعاء، صرح بأن واشنطن تتابع عن كثب الوضع على الأرض في كوماموتو. وقال المتحدث إن المسؤولين الأمريكيين على اتصال بالحكومة اليابانية وإنهم مستعدون للاستجابة. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة لم تتلقى أي طلبات للمساعدة من اليابان. ارتفع سعر الين الياباني مقابل الدولار في تداولات نيويورك يوم الخميس، ووصل إلى ما فوق مستوى 157 لوقت وجيز. وتتزايد التكهنات بأن السلطات اليابانية تدخلت في السوق، وقد ارتفع سعر الين ارتفاعا حادا بنحو 5 ينات، ووصلت العملة إلى أقوى مستوى لها منذ حوالي 2.5 شهر. وكان الدولار قد ارتفع في الأسابيع الأخيرة نتيجة ارتفاع المؤشر الأمريكي لأسعار العقود الآجلة للنفط الخام بسبب التوترات مع إيران، كما تلقى دفعة إضافية من توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. يذكر أن السلطات اليابانية وبنك اليابان المركزي تدخل في السوق خلال شهري أبريل نيسان ومايو أيار، وأنفق أكثر من 11 تريليون ين لشراء العملة اليابانية وبيع الدولار. يحث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الحلفاء على تزويد بلاده بمزيد من صواريخ الدفاع الجوي لصد الهجمات الروسية، وقد جدد طلبه هذا بعد أن شنت موسكو غارات جوية مكثفة على أوكرانيا ليلا باستخدام صواريخ باليستية قوية. وقال زيلينسكي يوم الخميس إن روسيا استخدمت أكثر من 70 صاروخا وأكثر من 280 طائرة مسيرة هجومية، وأضاف أن غارة جوية في منطقة دينيبرو أسفرت عن مقتل 3 أطفال ووالديهم، بينما تم انتشال طفلين آخرين على قيد الحياة من تحت الأنقاض. وأعلنت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية عن مقتل شخص واحد في العاصمة كييف وإصابة 30 شخصا في منطقة ليفيف الغربية. وقال زيلينسكي إن التأخر في تسليم الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية يؤدي إلى هذا النوع من الدمار ويتسبب في وقوع خسائر بشرية. وبحسب ما ورد فقد طلب من الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا 300 صاروخ اعتراضي للدفاع الجوي من طراز باتريوت. أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن إحدى مدمراتها أجرت أول اختبار إطلاق حي لصاروخ توماهوك كروز، ويأتي هذا الحدث في إطار مساعي طوكيو لتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل سريع. وقالت الوزارة إن الاختبار الذي أكد قدرة المدمرة تشوو كاي التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية على إطلاق صواريخ توماهوك جرى في المحيط الهادئ يوم الأربعاء بتوقيت اليابان. واكتسبت السفينة المجهزة بنظام إيجيس القدرة على إطلاق الصواريخ توماهوك بحلول شهر مارس آذار، ومن المقرر أن تعود إلى ميناء ساسيبو جنوب غرب اليابان تقريبا بحلول شهر سبتمبر أيلول. وأعلنت الوزارة أن صواريخ توماهوك أمريكية الصنع تشكل جانبا من قدرات اليابان على الردع. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة، واليوم نقدم لكم الدرس 22
0: ونتعلم كيفية دعوة الآخرين لفعل شيء ما.

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في رحلة إلى هوكايدو مع المصورة الصينية ميا وصديقهما كايتو، وقد حضروا جميعا إلى موقع إقامة مهرجان الثلوج في مدينة سابورو. وأمامهم الآن قصر كبير مبني بالثلج محاط بعدد كبير من السياح.
1: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 22.
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
1: إليكم المعاني.
0: تقف ميا مذهولة أمام قصر الثلج وتقول لتام:
2: سغوي،
1: مدهش.
2: تام، ميتا ميتا،
1: انظري يا تام.
0: تام أيضا تندهش وتقول:
2: آه، أوكي دسني.
1: واو، إنه كبير.
2: هاجمتا ميناستا.
1: لأول مرة أرى شيئا كهذا.
0: كايتو يتأمل في القصر الثلجي الشامخ ويقول:
3: دو ياتي تسكتان دارو.
1: يا ترى كيف صنعوه؟
0: وتام تعلق قائلة:
2: كيري دسني.
1: إنه جميل. دعونا نلتقط صورة كلنا معا.
0: وميا توافق:
2: إيه،
1: فكرة جيدة. مهرجان الثلوج في سابورو يقام كل عام في فبراير شباط تقريبا، ويعرض فيه نحو 200 تمثال مصنوع من الثلوج والجليد، ومن بينها تماثيل عملاقة يزيد طولها عن 15 مترا.
0: لابد أن صنع تمثال ثلجي عملاق عمل شاق.
1: نعم، إنهم يبنون صقالات ويستخدمون الرافعات لوضع الثلوج فوق بعضها، ويتم نحت هذا التراكم الثلجي، ثم يضفون اللمسات الأخيرة الدقيقة، والعملية بأكملها تستغرق عدة شهور. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي: دعونا نلتقط صورة معا.
2: 写真を撮りましょう.
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بفعل ما معا.
4: 写真
1: هي الصورة الفوتوغرافية.
4: 写真を撮りましょう.
1: يعني لنلتقط صورة معا. النقطة المهمة في هذه العبارة هي أننا عند دعوة شخص آخر للقيام بفعل ما معا نأتي بصيغة مس من الفعل، ونحول الجزء
4: مس
1: إلى
4: ماشو.
1: يلتقط صورة يعني
4: 写真を撮る،
1: والفعل
4: 撮る
1: صيغة مس منه هي
4: 撮ります
1: وتحولت إلى
4: 撮りましょう.
0: استمعوا ورددوا:
4: 写真を撮りましょう.
1: دعونا نستمع إلى مثال لحوار يدور أمام متجر، حيث تدعو امرأة صديقتها للدخول. إليكم المعاني.
0: دعينا ندخل هذا المتجر.
1: يعني هذا المتجر، وما جاء بعده ني هو حرف مساعد يعادل حرف الجر في أو إلى حسب السياق، وهو مطلوب عند استخدام الفعل
4: هايرو
1: لتوضيح المكان الذي سيتم الدخول فيه. صيغة مس من الفعل
4: هايرو
1: هي
4: هايريماس
1: وتحولت إلى
4: هايريماشو.
2: إيですね.
0: فكرة جيدة.
1: وهكذا عبرت الأخرى عن موافقتها على الاقتراح.
4: إي
1: يعني جيد.
4: دس
1: هو ما يختم الجملة المثبتة بشكل مهذب، وما جاء بعده
4: ن
1: يضاف في آخر الجملة إما للتعبير عن التجاوب والموافقة أو حث الآخر على الموافقة في الرأي.
0: استمعوا ورددوا:
4: 入りましょう. この店に入りましょう.
1: والآن جربوا بأنفسكم أن تدعوا شخصاً آخر للقيام بشيء. قولوا: تعالوا نذهب إلى برج الساعة، وهو من المقاصد السياحية المحبوبة في هوكايدو. برج الساعة هو
4: 時計台.
1: صيغة مس من الفعل يذهب
4: 行く
1: هي
4: 行きます.
1: ماذا تقولون؟
3: 時計台に行きましょう.
1: أنتم الآن مرهقون بعد المشي مسافة كبيرة وتريدون دعوة الآخرين للاستراحة قليلاً. قليلاً يعني
4: چوتو. چوتو.
1: الفعل يستريح هو
4: يسمو.
1: وصيغة مس منه هي
4: يسميماس. يسميماس.
3: چوتو يسميماشو. ちょっと休みましょう。
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة يكون مفيدا أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي
2: すごい.
4: すごい.
1: يعني مدهش، وهو تعبير نستخدمه للتعبير عن الدهشة أو الإعجاب الشديدين. استمعوا ورددوا.
4: すごい.
1: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: すごい. تام، 見て見て.
5: آه大きいですね. 初めて見ました.
3: どうやって作ったんだろう.
5: 綺麗ですね. みんなで 写真を撮りましょう.
2: いいね.
4: ミーヤーのトラベルガイド.
0: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي، وموضوع اليوم هو هوكايدو، إحدى أشهر الوجهات السياحية في اليابان.
1: تقع هوكايدو في أقصى شمال اليابان، وتزخر بالسهول الشاسعة والأراضي الرطبة والبحيرات الصافية المحاطة بالضباب والعيون الساخنة الطبيعية، وتجذب عدداً كبيراً من السياح الذين يتوقون لرؤية المناظر الطبيعية الخلابة. وليس بها موسم مطير، ويتصف صيفها بانخفاض درجات الحرارة نسبياً، ما يجعلها مقصداً جذاباً للسياح.
0: ما هي أشهر المعالم السياحية هناك؟
1: حقل اللافندر في فورانو مثلاً في يوليو تموز يغطى تل شاسع كاملاً باللون الأرجواني لزهور اللافندر.
0: لابد أنه منظر جميل.
1: وتزخر منطقة شيريتوكو المدرجة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي الطبيعي بما لا حصر له من الحيوانات البرية المتنوعة مثل السنجاب والثعالب والتي تعيش في مواطنها الطبيعية. وهناك جولات بالسفن تتيح لو أسعفكم الحظ فرصة رؤية الحيتان والدببة الكبيرة.
0: وماذا عن الشتاء؟
1: تتساقط الثلوج بكثرة على هوكايدو شتاء وتهبط درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ولكن هناك مهرجان الثلوج وكذلك أماكن الاستمتاع بالرياضات الشتوية مثل التزحلق على الثلوج. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة ستزور تام مقهى غير معتاد في طوكيو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيدتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 31 من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. دار لرعاية المسنين في محافظة كوماموتو المنكوبة بالزلزال تعاني من نقص في المستلزمات. ارتفاع حاد لسعر الين الياباني وتكهنات بتدخل في السوق. اليابان تجري أول اختبار إطلاق نار بحي بصاروخ توماهوك من مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. قالت دار لرعاية المسنين في محافظة كوماموتو جنوب غرب اليابان إنها تعاني من نقص في الحفاضات وغيرها من المستلزمات في أعقاب الزلزال الكبير الذي ضرب المنطقة يوم الثلاثاء، ولم يصب أحد بأذى في المنشأة بمدينة أوكي عندما ضرب زلزال بلغت شدته القصوى 7 درجات على مقياس الزلازل الياباني. ومنذ ذلك الحين يقضي حوالي 60 من نزلاء المنشأة وقتهم معا في قاعة لا يوجد فيها خطر من سقوط أشياء عليهم، ويعتمد المرفق الآن على المخزونات وعربة إمداد لمياه الشرب، حيث لا تزال مياه الصنبور مقطوعة، وقد جعل الزلزال مياه الآبار موحلة. وأبلغ مورد للحفاضات ولفافات الحمام في المنشأة يوم الخميس أنه اضطر إلى إيقاف عمليات التسليم بسبب الزلزال، وتقول المنشأة إن مخزونها من الحفاضات قد ينفد بحلول يوم السبت. واستقبلت المنشأة حوالي 30 نازحا جراء الزلزال بموجب اتفاق مع المدينة، لكنها لم تتلق بعد إمدادات الإغاثة من قبل السلطات المحلية. وقالت نائبة مدير المنشأة ياماشيتا ماسومي إن الموظفين يكافحون للحفاظ على الظروف الصحية المناسبة، لأنهم لا يستطيعون غسل الملابس أو السماح للمستخدمين بالاستحمام في ظل نقص الإمدادات. قالت عاملة في مركز تجاري تضرر بشدة جراء انفجار أعقب زلزالا كبيرا في محافظة كوماموتو اليابانية إن الانفجار وقع بعد حوالي 2 دقيقة من خروجها من المبنى، وضرب الزلزال بقوة 7 درجات وعشر الدرجة على مقياس ريختر المحافظة الواقعة جنوب غربي البلاد قبيل الساعة 4:30 مساء يوم الثلاثاء. وقالت عاملة أحد متاجر مركز التسوق إيون مول كوماموتو وهي في 20s من عمرها إن موظفي المركز قاموا بإجلاء الزبائن عقب الزلزال، وقالت إن أشخاصا تعتقد أنهم موظفو الشركة المشغلة لمركز التسوق حثوا الزبائن في حوالي 5:15 مساء على البقاء في الخارج أو العودة إلى منازلهم. وقالت العاملة إنه سمح لموظفي المتاجر بتشكيل مجموعات من زملاء في متاجرهم والعودة إلى المبنى لأخذ مفاتيح منازلهم وسياراتهم. وقالت إنها عادت إلى متجرها في الطابق الثاني برفقة 6 أشخاص في حوالي 5:35 مساء، وتظهر صورة التقطتها داخل المركز التجاري في ذلك الوقت أرضية مغمورة بمياه نظام إطفاء الحرائق. وقالت العاملة إنها غادرت المبنى من مخرج مركزي بالجهة الشمالية، وبعد 2 دقيقة تقريبا سمعت صوتا يشبه رجفة الأرض ورأت ما بدا أنه رماد يتطاير نحوها. وقالت إنها ركضت على الفور لكنها كانت مغطاة بغبار أبيض من رأسها إلى قدميها، ولم تصب هي ولا العمال الذين كانوا معها بأذى. وأشارت العاملة إلى أنها لم تشم رائحة غاز، وأضافت أنها لا تعتقد أنها سمعت إنذار تسرب الغاز، لكنها تتذكر أن نظام رش مياه إطفاء الحرائق كان يعمل. أعربت الحكومة الأمريكية عن تعاطفها مع المتضررين من الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو اليابانية، فقد صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم الأربعاء، صرح بأن واشنطن تتابع عن كثب الوضع على الأرض في كوماموتو. وقال المتحدث إن المسؤولين الأمريكيين على اتصال بالحكومة اليابانية
وإنهم مستعدون للاستجابة. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة لم تتلقى أي طلبات للمساعدة من اليابان. ارتفع سعر

الين الياباني مقابل الدولار في تداولات نيويورك يوم الخميس، ووصل إلى ما فوق مستوى 157 لوقت وجيز. وتتزايد التكهنات بأن السلطات اليابانية تدخلت في السوق، وقد ارتفع سعر الين ارتفاعا حادا بنحو 5 ينات، ووصلت العملة إلى أقوى مستوى لها منذ حوالي 2.5 شهر. وكان الدولار قد ارتفع في الأسابيع الأخيرة نتيجة ارتفاع المؤشر الأمريكي لأسعار العقود الآجلة للنفط الخام بسبب التوترات مع إيران، كما تلقى دفعة إضافية من توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي. يذكر أن السلطات اليابانية وبنك اليابان المركزي تدخل في السوق خلال شهري أبريل نيسان ومايو أيار، وأنفق أكثر من 11 تريليون ين لشراء العملة اليابانية وبيع الدولار. يحث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الحلفاء على تزويد بلاده بمزيد من صواريخ الدفاع الجوي لصد الهجمات الروسية، وقد جدد طلبه هذا بعد أن شنت موسكو غارات جوية مكثفة على أوكرانيا ليلا باستخدام صواريخ باليستية قوية. وقال زيلينسكي يوم الخميس إن روسيا استخدمت أكثر من 70 صاروخا وأكثر من 280 طائرة مسيرة هجومية، وأضاف أن غارة جوية في منطقة دينيبرو أسفرت عن مقتل 3 أطفال ووالديهم، بينما تم انتشال طفلين آخرين على قيد الحياة من تحت الأنقاض. وأعلنت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية عن مقتل شخص واحد في العاصمة كييف وإصابة 30 شخصا في منطقة ليفيف الغربية. وقال زيلينسكي إن التأخر في تسليم الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية يؤدي إلى هذا النوع من الدمار ويتسبب في وقوع خسائر بشرية. وبحسب ما ورد فقد طلب من الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا 300 صاروخ اعتراضي للدفاع الجوي من طراز باتريوت. أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن إحدى مدمراتها أجرت أول اختبار إطلاق حي لصاروخ توماهوك كروز، ويأتي هذا الحدث في إطار مساعي طوكيو لتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل سريع. وقالت الوزارة إن الاختبار الذي أكد قدرة المدمرة تشوكاي التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية على إطلاق صواريخ توماهوك جرى في المحيط الهادئ يوم الأربعاء بتوقيت اليابان. واكتسبت السفينة المجهزة بنظام إيجيس القدرة على إطلاق الصواريخ توماهوك بحلول شهر مارس آذار، ومن المقرر أن تعود إلى ميناء ساسيبو جنوب غرب اليابان تقريبا بحلول شهر سبتمبر أيلول. وأعلنت الوزارة أن صواريخ توماهوك أمريكية الصنع تشكل جانبا من قدرات اليابان على الردع. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة، واليوم نقدم لكم الدرس 22
0: ونتعلم كيفية دعوة الآخرين لفعل شيء ما.

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في رحلة إلى هوكايدو مع المصورة الصينية ميا وصديقهما كايتو، وقد حضروا جميعا إلى موقع إقامة مهرجان الثلوج في مدينة سابورو. وأمامهم الآن قصر كبير مبني بالثلج محاط بعدد كبير من السياح.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 22.
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
1: إليكم المعاني.
0: تقف ميا مذهولة أمام قصر الثلج وتقول لتام:
2: سغوي،
1: مدهش.
2: تام، ميتا ميتا،
1: انظري يا تام.
0: تام أيضا تندهش وتقول:
2: آه، أوكي دسني.
1: واو، إنه كبير.
2: هجمت ميماشتا.
1: لأول مرة أرى شيئا كهذا.
0: كايتو يتأمل في القصر الثلجي الشامخ ويقول:
3: دو ياتتسكت تندرو.
1: يا ترى كيف صنعوه؟
0: وتام تعلق قائلة:
2: كيري دسني.
1: إنه جميل. دعونا نلتقط صورة كلنا معا.
0: وميا توافق:
1: فكرة جيدة. مهرجان الثلوج في سابورو يقام كل عام في فبراير شباط تقريبا، ويعرض فيه نحو 200 تمثال مصنوع من الثلوج والجليد، ومن بينها تماثيل عملاقة يزيد طولها عن 15 مترا.
0: لابد أن صنع تمثال ثلجي عملاق عمل شاق.
1: نعم، إنهم يبنون صقالات ويستخدمون الرافعات لوضع الثلوج فوق بعضها، ويتم نحت هذا التراكم الثلجي، ثم يضفون اللمسات الأخيرة الدقيقة، والعملية بأكملها تستغرق عدة شهور. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي: دعونا نلتقط صورة معاً.
2: 写真を撮りましょう.
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بفعل ما معا.
4: 写真
1: هي الصورة الفوتوغرافية.
4: 写真を撮りましょう.
1: يعني لنلتقط صورة معا. النقطة المهمة في هذه العبارة هي أننا عند دعوة شخص آخر للقيام بفعل ما معا نأتي بصيغة مس من الفعل، ونحول الجزء
4: مس
1: إلى
4: ماشو.
1: يلتقط صورة يعني
4: 写真を撮る،
1: والفعل
4: 撮る
1: صيغة مس منه هي
4: 撮ります
1: وتحولت إلى
4: 撮りましょう.
0: استمعوا ورددوا:
4: 写真を撮りましょう.
1: دعونا نستمع إلى مثال لحوار يدور أمام متجر، حيث تدعو امرأة صديقتها للدخول. إليكم المعاني.
0: دعينا ندخل هذا المتجر.
1: يعني هذا المتجر، وما جاء بعده ني هو حرف مساعد يعادل حرف الجر في أو إلى حسب السياق، وهو مطلوب عند استخدام الفعل
4: هايرو
1: لتوضيح المكان الذي سيتم الدخول فيه. صيغة مس من الفعل
4: هايرو
1: هي
4: هايريماس
1: وتحولت إلى
4: هايريماشو.
2: إيですね.
0: فكرة جيدة.
1: وهكذا عبرت الأخرى عن موافقتها على الاقتراح.
4: إي
1: يعني جيد.
4: دس
1: هو ما يختم الجملة المثبتة بشكل مهذب، وما جاء بعده
4: ن
1: يضاف في آخر الجملة إما للتعبير عن التجاوب والموافقة أو حث الآخر على الموافقة في الرأي.
0: استمعوا ورددوا:
4: 入りましょう. この店に入りましょう.
1: والآن جربوا بأنفسكم أن تدعوا شخصاً آخر للقيام بشيء. قولوا: تعالوا نذهب إلى برج الساعة، وهو من المقاصد السياحية المحبوبة في هوكايدو. برج الساعة هو
4: 時計台.
0: صيغة مس من الفعل يذهب
4: 行く
0: هي
4: 行きます.
0: ماذا تقولون؟
3: 時計台に行きましょう.
0: أنتم الآن مرهقون بعد المشي مسافة كبيرة وتريدون دعوة الآخرين للاستراحة قليلاً يعني
4: ちょっと.
0: الفعل يستريح هو
4: يسم
0: وصيغة مس منه هي
4: يسميます.
3: ちょっと休みましょう.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة يكون مفيدا أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي
4: すごい.
0: يعني مدهش، وهو تعبير نستخدمه للتعبير عن الدهشة أو الإعجاب الشديدين. استمعوا ورددوا
4: すごい.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: すごい. تام، 見て. آه، 大きいですね. 初めて見ました.
3: どうやって作ったんだろう.
2: 綺麗ですね. みんなで写真を撮りましょう.
1: いいね.
4: トラベルガイド。
0: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي، وموضوع اليوم هو هوكايدو، إحدى أشهر الوجهات السياحية في اليابان. تقع هوكايدو في أقصى شمال اليابان، وتزخر بالسهول الشاسعة والأراضي الرطبة والبحيرات الصافية المحاطة بالضباب والعيون الساخنة الطبيعية، وتجذب عدداً كبيراً من السياح الذين يتوقون لرؤية المناظر الطبيعية الخلابة. وليس بها موسم مطير، ويتصف صيفها بانخفاض درجات الحرارة نسبياً، ما يجعلها مقصداً جذاباً للسياح.
5: ما هي أشهر المعالم السياحية هناك؟
0: حقل اللافندر في فورانو مثلاً في يوليو تموز يغطى تل شاسع كاملاً باللون الأرجواني لزهور اللافندر.
5: لابد أنه منظر جميل.
0: وتزخر منطقة شيريتوكو المدرجة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي الطبيعي بما لا حصر له من الحيوانات البرية المتنوعة مثل السنجاب والثعالب والتي تعيش في مواطنها الطبيعية. وهناك جولات بالسفن تتيح لو أسعفكم الحظ فرصة رؤية الحيتان والدببة الكبيرة.
5: وماذا عن الشتاء؟
0: تتساقط الثلوج بكثرة على هوكايدو شتاء وتهبط درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ولكن هناك مهرجان الثلوج وكذلك أماكن الاستمتاع بالرياضات الشتوية مثل التزحلق على الثلوج. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
5: في الحلقة القادمة ستزور تام مقهى غير معتاد في طوكيو، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الجمعة 31 من يوليو تموز من عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها عليكم محمد مقبل. والآن إلى أبرز عناوين الأخبار. دار لرعاية المسنين في محافظة كوماموتو المنكوبة بالزلزال تعاني من نقص في المستلزمات. ارتفاع حاد لسعر الين الياباني وتكهنات بتدخل في السوق. اليابان تجري أول اختبار إطلاق نار بحي بصاروخ توماهوك من مدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. قالت دار لرعاية المسنين في محافظة كوماموتو جنوب غرب اليابان إنها تعاني من نقص في الحفاظات

وغيرها من المستلزمات في أعقاب الزلزال الكبير الذي ضرب المنطقة يوم الثلاثاء، ولم يصب أحد بأذى في المنشأة بمدينة أوكي عندما ضرب زلزال بلغت شدته القصوى 7 درجات على مقياس الزلازل الياباني. ومنذ ذلك الحين يقضي حوالي 60 من نزلاء المنشأة وقتهم معا في قاعة لا يوجد فيها خطر من سقوط أشياء عليهم. ويعتمد المرفق الآن على المخزونات وعربة إمداد لمياه الشرب، حيث لا تزال مياه الصنبور مقطوعة، وقد جعل الزلزال مياه الأبار موحلة. وأبلغ مورد للحفاظات ولفافات الحمام في المنشأة يوم الخميس أنه اضطر إلى إيقاف عمليات التسليم بسبب الزلزال، وتقول المنشأة إن مخزونها من الحفاظات قد ينفد بحلول يوم السبت. واستقبلت المنشأة حوالي 30 نازحا جراء الزلزال بموجب اتفاق مع المدينة، لكنها لم تتلق بعد إمدادات الإغاثة من قبل السلطات المحلية. وقالت نائبة مدير المنشأة ياماشيتا ماسومي إن الموظفين يكافحون للحفاظ على الظروف الصحية المناسبة، لأنهم لا يستطيعون غسل الملابس أو السماح للمستخدمين بالاستحمام في ظل نقص الإمدادات. قالت عاملة في مركز تجاري تضرر بشدة جراء انفجار أعقب زلزالا كبيرا في محافظة كوماموتو اليابانية إن الانفجار وقع بعد حوالي 2 دقيقة من خروجها من المبنى، وضرب الزلزال بقوة 7 درجات وعشر الدرجة على مقياس ريختر المحافظة الواقعة جنوب غربي البلاد قبيل الساعة 4:30 مساء يوم الثلاثاء. وقالت عاملة أحد متاجر مركز التسوق إيون مول كوماموتو وهي في 20s من عمرها إن موظفي المركز قاموا بإجلاء الزبائن عقب الزلزال. وقالت إن أشخاصا تعتقد أنهم موظفو الشركة المشغلة لمركز التسوق حثوا الزبائن في حوالي 5:15 مساء على البقاء في الخارج أو العودة إلى منازلهم. وقالت العاملة إنه سمح لموظفي المتاجر بتشكيل مجموعات من زملاء في متاجرهم والعودة إلى المبنى لأخذ مفاتيح منازلهم وسياراتهم. وقالت إنها عادت إلى متجرها في الطابق الثاني برفقة 6 أشخاص في حوالي 5:35 مساء، وتظهر صورة التقطتها داخل المركز التجاري في ذلك الوقت أرضية مغمورة بمياه نظام إطفاء الحرائق. وقالت العاملة إنها غادرت المبنى من مخرج مركزي بالجهة الشمالية، وبعد 2 دقيقة تقريبا سمعت صوتا يشبه رجفة الأرض ورأت ما بدا أنه رماد يتطاير نحوها. وقالت إنها ركضت على الفور لكنها كانت مغطاة بغبار أبيض من رأسها إلى قدميها، ولم تصب هي ولا العمال الذين كانوا معها بأذى. وأشارت العاملة إلى أنها لم تشم رائحة غاز، وأضافت أنها لا تعتقد أنها سمعت إنذار تسرب الغاز، لكنها تتذكر أن نظام رش مياه إطفاء الحرائق كان يعمل. أعربت الحكومة الأمريكية عن تعاطفها مع المتضررين من الزلزال القوي الذي ضرب محافظة كوماموتو اليابانية، فقد صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK يوم الأربعاء، صرح بأن واشنطن تتابع عن كثب الوضع على الأرض في كوماموتو. وقال المتحدث إن المسؤولين الأمريكيين على اتصال بالحكومة اليابانية وإنهم مستعدون للاستجابة. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة لم تتلقى أي طلبات للمساعدة من اليابان. ارتفع سعر الين الياباني مقابل الدولار في تداولات نيويورك يوم الخميس ووصل إلى ما فوق مستوى 157 لوقت وجيز، وتتزايد التكهنات بأن السلطات اليابانية تدخلت في السوق. وقد ارتفع سعر الين ارتفاعا حادا بنحو 5 ينات، ووصلت العملة إلى أقوى مستوى لها منذ حوالي 2.5 شهر. وكان الدولار قد ارتفع في الأسابيع الأخيرة نتيجة ارتفاع المؤشر الأمريكي لأسعار العقود الآجلة للنفط الخام بسبب التوترات مع إيران، كما تلقى دفعة إضافية من توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
يذكر أن السلطات اليابانية وبنك اليابان المركزي تدخل في السوق خلال شهري أبريل نيسان ومايو أيار، وأنفق أكثر من 11 تريليون ين لشراء العملة اليابانية وبيع الدولار. يحث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الحلفاء على تزويد بلاده بمزيد من صواريخ الدفاع الجوي لصد الهجمات الروسية، وقد جدد طلبه هذا بعد أن شنت موسكو غارات جوية مكثفة على أوكرانيا ليلا باستخدام صواريخ باليستية قوية. وقال زيلينسكي يوم الخميس إن روسيا استخدمت أكثر من 70 صاروخا وأكثر من 280 طائرة مسيرة هجومية، وأضاف أن غارة جوية في منطقة دينيبرو أسفرت عن مقتل 3 أطفال ووالديهم، بينما تم انتشال طفلين آخرين على قيد الحياة من تحت الأنقاض. وأعلنت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية عن مقتل شخص واحد في العاصمة كييف وإصابة 30 شخصا في منطقة ليفيف الغربية. وقال زيلينسكي إن التأخر في تسليم الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية يؤدي إلى هذا النوع من الدمار ويتسبب في وقوع خسائر بشرية. وبحسب ما ورد، فقد طلب من الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا ب 300 صاروخ اعتراضي للدفاع الجوي من طراز باتريوت. أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن إحدى مدمراتها أجرت أول اختبار إطلاق حي لصاروخ توماهوك كروز، ويأتي هذا الحدث في إطار مساعي طوكيو لتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل سريع. وقالت الوزارة إن الاختبار الذي أكد قدرة المدمرة تشوكاي التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية على إطلاق صواريخ توماهوك جرى في المحيط الهادئ يوم الأربعاء بتوقيت اليابان. واكتسبت السفينة المجهزة بنظام إيجيس القدرة على إطلاق الصواريخ توماهوك بحلول شهر مارس آذار، ومن المقرر أن تعود إلى ميناء ساسيبو جنوب غرب اليابان تقريبا بحلول شهر سبتمبر أيلول. وأعلنت الوزارة أن صواريخ توماهوك أمريكية الصنع تشكل جانبا من قدرات اليابان على الردع. مستمعين، بهذا نأتي معكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من القسم العربي براديو اليابان الدولي NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة، واليوم نقدم لكم الدرس 22
0: ونتعلم كيفية دعوة الآخرين لفعل شيء ما.

0: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي الآن في رحلة إلى هوكايدو مع المصورة الصينية ميا وصديقهما كايتو، وقد حضروا جميعاً إلى موقع إقامة مهرجان الثلوج في مدينة سابورو. وأمامهم الآن قصر كبير مبني بالثلج، محاط بعدد كبير من السياح.
1: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 22.
2: すごい。ダム、見て見て。ああ、大きいですね。初めて見ました。どうやって作ったんだろう。綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。いいね。
1: إليكم المعاني.
0: تقف ميا مذهولة أمام قصر الثلج وتقول لتام:
2: سغوي،
1: مدهش.
2: تام، ميته ميته،
1: انظري يا تام.
0: تام أيضا تندهش وتقول:
3: أوكي دس نه،
1: واو، إنه كبير.
3: هاجيمته ميماشتا،
1: لأول مرة أرى شيئا كهذا.
0: كايتو يتأمل في القصر الثلجي الشامخ ويقول:
4: دو ياتي تسكتان دارو،
1: يا ترى كيف صنعوه؟
0: وتام تعلق قائلة:
3: كيري ديس نه،
1: إنه جميل.
3: مينا دي شاشين أو توريماشو،
1: دعونا نلتقط صورة كلنا معا.
0: وميا توافق:
2: إيه،
1: فكرة جيدة. مهرجان الثلوج في سابورو يقام كل عام في فبراير شباط تقريبا، ويعرض فيه نحو 200 تمثال مصنوع من الثلوج والجليد، ومن بينها تماثيل عملاقة يزيد طولها عن 15 مترا.
0: لابد أن صنع تمثال ثلجي عملاق عمل شاق.
1: نعم، إنهم يبنون صقالات ويستخدمون الرافعات لوضع الثلوج فوق بعضها، ويتم نحت هذا التراكم الثلجي، ثم يطفون اللمسات الأخيرة الدقيقة، والعملية بأكملها تستغرق عدة شهور. العبارة الرئيسية في درس اليوم هي: دعونا نلتقط صورة معاً.
3: 写真を撮りましょう.
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بفعل ما معا.
5: 写真
1: هي الصورة الفوتوغرافية.
5: 写真を撮りましょう.
1: يعني لنلتقط صورة معا. النقطة المهمة في هذه العبارة هي أننا عند دعوة شخص آخر للقيام بفعل ما معا نأتي بصيغة مس من الفعل، ونحول الجزء
5: مس
1: إلى
5: ماشو.
1: يلتقط صورة يعني
5: شاشين أو تورو،
1: والفعل
5: تورو
1: صيغة مس منه هي
5: توريماس،
1: وتحولت إلى
5: توريماشو.
0: استمعوا ورددوا:
5: شاشين أو توريماشو.
1: دعونا نستمع إلى مثال لحوار يدور أمام متجر، حيث تدعو امرأة صديقتها للدخول. إليكم المعاني.
0: دعينا ندخل هذا المتجر.
1: يعني هذا المتجر، وما جاء بعده ني هو حرف مساعد يعادل حرف الجر في أو إلى حسب السياق، وهو مطلوب عند استخدام الفعل
5: هايرو
1: لتوضيح المكان الذي سيتم الدخول فيه. صيغة مس من الفعل
5: هايرو
1: هي
5: هايريماس،
1: وتحولت إلى
5: هايريماشو.
3: إي ديس ني،
0: فكرة جيدة.
1: وهكذا عبرت الأخرى عن موافقتها على الاقتراح.
5: إي
1: يعني جيد.
5: ديس
1: هو ما يختم الجملة المثبتة بشكل مهذب، وما جاء بعده
5: ني
1: يضاف في آخر الجملة إما للتعبير عن التجاوب والموافقة أو حث الآخر على الموافقة في الرأي.
0: استمعوا ورددوا:
5: هايريماشو، كونو ميسي ني هايريماشو.
1: والآن جربوا بأنفسكم أن تدعوا شخصاً آخر للقيام بشيء. قولوا: تعالوا نذهب إلى برج الساعة، وهو من المقاصد السياحية المحبوبة في هوكايدو. برج الساعة هو
5: 時計台.
1: صيغة مس من الفعل يذهب
5: 行く
1: هي
5: 行きます.
1: ماذا تقولون؟
6: 時計台に行きましょう.
1: أنتم الآن مرهقون بعد المشي مسافة كبيرة وتريدون دعوة الآخرين للاستراحة قليلاً. قليلاً يعني
5: چوتو. چوتو.
1: الفعل يستريح هو
5: يسمو.
1: وصيغة مس منه هي
5: يسميماس. يسميماس.
6: چوتو يسميماشو. ちょっと休みましょう.
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نحفظ فيها عبارة يكون مفيدا أن نحفظها كما هي. وجملة اليوم هي
2: سغوي.
5: سغوي
1: يعني مدهش، وهو تعبير نستخدمه للتعبير عن الدهشة أو الإعجاب الشديدين. استمعوا ورددوا.
5: سغوي.
1: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: سغوي. تام، ميتة ميتة.
3: أوكيですね. 初めて見ました.
4: どうやって作ったんだろう.
3: 綺麗ですね. みんなで 写真を撮りましょう.
2: いいね。 ミーヤーのトラベルガイド。
0: الفقرة التالية هي دليل ميا السياحي، وموضوع اليوم هو هوكايدو، إحدى أشهر الوجهات السياحية في اليابان.
1: تقع هوكايدو في أقصى شمال اليابان، وتزخر بالسهول الشاسعة والأراضي الرطبة والبحيرات الصافية المحاطة بالضباب والعيون الساخنة الطبيعية، وتجذب عدداً كبيراً من السياح الذين يتوقون لرؤية المناظر الطبيعية الخلابة. وليس بها موسم مطير، ويتصف صيفها بانخفاض درجات الحرارة نسبياً، ما يجعلها مقصداً جذاباً للسياح.
0: ما هي أشهر المعالم السياحية هناك؟
1: حقل اللافندر في فورانو مثلاً في يوليو تموز يغطى تل شاسع كاملاً باللون الأرجواني لزهور اللافندر.
0: لابد أنه منظر جميل.
1: وتزخر منطقة شيريتوكو المدرجة ضمن قائمة مواقع التراث العالمي الطبيعي بما لا حصر له من الحيوانات البرية المتنوعة مثل السنجاب والثعالب، والتي تعيش في مواطنها الطبيعية. وهناك جولات بالسفن تتيح لو أسعفكم الحظ فرصة رؤية الحيتان والدببة الكبيرة.
0: وماذا عن الشتاء؟
1: تتساقط الثلوج بكثرة على هوكايدو شتاءً وتهبط درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ولكن هناك مهرجان الثلوج وكذلك أماكن الاستمتاع بالرياضات الشتوية مثل التزحلق على الثلوج. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة ستزور تام مقهى غير معتاد في طوكيو، فكونوا معنا.